راهي عايشة في الظلم والوسواس يا ناس ما راكوش تشوفوا الناس اللي راهي تطلب باش تاكل مشي باش دير اساس يا ناس ما راكوش تشوفوا الناس ما راهي تموت في القارة السمراء يا يوميا يا ناس ما راكوش تشوفوا الناس واش دارت فيها المجاعة يا ناس لازم علينا نتحدوا باش نتغلبوا على الظلم والجهل